قبع الوخوق مروز العالي وصل الصفحاني تولر وطالي بيقو شادي سيلا شادي خيل سيلا روطل بيتشين جوكو تلابون باتشيكو نيجر قرزا حادر يا سالة بيرت

صرمو حنيجي ويلا روت له للصاو أحن تازي صعب تصدق هذا توم بيك أنيجي خدور خن تازي تاواكل هجو بخرب تاي عادم خط نودونجيتو أخيط لت إرخانا قرجي مسيتو قوغي مرجو يلان بيت إرهجي قول ديدا چورگي ريچون أنا حنج برجون دول عراوه كاتا كيسا هدينيمون ديدا چورگي ريچون بورچي لرو أن زمان عادم بو